0: كم فايك بيبي دولا وايك فايد 97 بي بونجون قبل ما تدار باز انا جرنا ونا شي روحنا مع السيتواسيون تاع ترافيك اللي تهبط وتشيك مي وانت تقعد وبين بين السي وان كازارا لارسن فوق اللي استاو ديمي اب ام
1: Let's go 897 bay
2: Forget ordinary Give your home some character Discover Cave Featuring stylish, thoughtfully designed decor made to last Shop online at cavehome.mt Or visit Form, Valley Road, Emceda
3: Your favorite quick bites are on offer this September. Buddy battered chicken nuggets, 800 grams at

0: Post Malone كل مرن I had some help with 97B قبل بكتر باز او بكتر سبورتس باش ما نتلوش فترة بالون على مولتي و نعلى مولتي امبروبيا من اوفتت تلغني غر اب ام
1: Let's go 897B كل بدو عندو تميم درام جديد مكتوب من اندري مانجون من يتاق لحار ايا الستوريا تا تلت نسا لي هارسو دريت فاينين الموت و يدتشيدو لي يبقاو يتقو اقتاو البليتي تاكو مسا من tnd.com.mt
2: From your morning routine to the quiet of night, Schneider Electric keeps your day running smoothly. Schneider Electric, powering every moment. Available at TSS, in Imrihel and leading hardware stores.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Join us at the Hilti Malta Open Days on September 25th and 26th at Hilti.

0: Gibraltar's number one hit music station.
1: Hey. Drive with Ryan and Gail.
2: اسمع هنا جيت من الألبانية جبت لك شي حاجة من من من أمك.
3: لا تراجع
2: ببلاش لك ولا نسيت وراي
3: فصلت شاج لك
2: لا شي تاع شوكولاتين زارتا تحسبش لي شنك لست اسمش متى ورا تعفز بالأنتيك ما يهير مش شي حفنا دونكي زمك وكل سبيخ رأيت بديت لقيت لك يا ما بديش تفلش من الورام ديك بروبليما
0: ساتاريانو The Eden and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
1: On Bay. Bay weather.
4: Bonġu kbira l-dakli u għall-erba fil-ozzu David Pallija u nek nispera l-inti on-tajjeb għal-bqija tal-ġurnata l-lum stena temp fil-maġġoranza tiegħu msaħħab l-ola temperatura li ser tkunet tlaħħa 29 gradi Celsius tinżel għal 22 apparti minn hekk ir-riħ li ħajkunet jonfoħ xi ftit li xejn għall-forza tlieta UV index l-lum ta' 7. Bonġu.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Kollaborazzjoni tal-ġen id-diskas sinonima mal-World Cup Shakira flimkien ma' Burna Boy Dai Dai fuq N7 Bay u ġewwa pajjiżna sar ikun qed jerġa' jittella' il-Junior Eurovision Song Contest fl-24 ta' Ottubru ġewwa ta' Ali, il-preżentaturi issa konfermati ħadd li f'Destiny Chiffoniere Gaja Kawki u anke Kien Kutajjar. Din hija it-tielet darba li Malta sar ikun qed terġa' tella' il-Junior Eurovision Song Contest l-ewwel darba fl-2014 meta Gaja Kawki kienet ربحت ومبات رجعنا ربحنا بدستني في 2016 ووسا رجعنا الابورتونيتا 10 سنين ورا في 2026 كمينا looking forward عليها دل الديسيون سبيتشال من بالتيمة تالفستا يدر لها يكون قدين يعملوها فورسي شداربا فورسي شداربا يجي الكبير جوا بايزنا تماجنا كيكو الجورناتا نربو Eurovision Song Contest naħseb zgur għankuna tiftaħ petizjoni biex dik issir festa nazzjonali għan festa pubblika kulħadd joħodha lejk biex niftakru dal-achievement tal-għol imma msomma għobdu somber on 12 to 12 fuq bejja

لكنها Just The Way You Are ثم ملكي فوق باي وباثروم اللي تسوى دعس 5000 أورو يتسا تكون تياك غراتسي ألسهابنا تا Water Art Concept سيركون الله كتبت النار التراث الباثروم أزيستنتي تياك تي probablemen إيا دزغستانتي وبينيتنا أكثر ما تكون دزغستانتي أكثر أحيارا لينا شام أكثر شانس اللي التيم تبعي بريكفست يازل ليلك باش تربح دن الباثروم الفريه قد لك بيرا importanti اللي تبات الأمر التراث الباثروم وتعيدنا على انتحائك تبات

0: لكن اتون تونايت سيلفا بومبا فوق نادي 7 والسرجة وصل الحين لنتكلم دوار الكومبيتيسيوني لكن فورس الموبايل تياك ام اتماين بالموت الموت وفورس عنده شي كاريكاتورة انورمي في السكرين فورس وقعته شي ضربة وقوية قادوة تياهدة مسيسة لورا هتبقى تزاق وصل الحين بالبرباب للتبلو وهنا عندنا تكي تشانس لتربح موبايل كومبليتمان مشينا دو كم يخرج ده للترمم في الترجانات يلو انا لك كيف تستدر بو 1200 يورا بس
1: مالتز نمبر 1 هيت ستيشن باي
2: هفنا من نيس لي نهو هايتهم جوا بايزنا ما يتكلموا معهات دوار لجيه لي كونوا قدين منو يهسوا ام وهدهم انكي متى في الفات يكونهم هفنا من يشتقلهم الجيت Jekk inta għaddej minn żmien diffiċli, tkellem, flimkien nistgħu nelbu dan in-nicket. Ċempel il-Crisis Resolution Malta fuq 99-33-99-66. Issib li xi ħadd lest biex jgħinek 24 siegħa kuljum 99-33-99-66 jew żur crisismalta.com.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: The new Leapmotor B05. Unlock the next level, starting from €18,900, including government grant and scrappage scheme. Experience the future today at the Leapmotor showroom. Motors Inc., Mdina Road, Orme.
4: Looking for a great night out under the stars? Unplugged is coming to Millbrae Grove, Mostar. Join us on the 18th of September from 7 p.m. with live performances by Kurt Kalleja, Kevin Paul, Lisa Gauci, Jasmine Abela, Miguel Bonello and Amelia. Follow Project Green on Facebook.
5: Most bathrooms are designed for everyone. Yours shouldn't be. We start with your space, your routine, every detail. The ones you see and the ones you touch. Water Art Concepts, drawn around you. Visit us at Joinwell FXB, Imrihel Bypass.
6: September offers at Miracle Foods. Local pork loin steaks at €4.75 per kilo. Qualico whole chicken at €3.49 each. And don't forget to check out our summer promotions in store. Miracle Foods, where good quality meets great value.
7: No magic is stronger than sisterhood.
8: Every family keeps secrets. But when a dark curse threatens to tear their family apart once and for all, Sally and Jilly must face the past and fight for their future.
7: Here's the thing about magic. It won't be silenced.
8: Sandra Bullock and Nicole Kidman return in Practical Magic 2, now showing at Eden Cinemas.
9: Yeah, we go. Hit that.
1: You're listening to David Malia, 10 till

0: واحدة من throwbacks انور متاعنا كيلي كلاركسون اسمها stronger فايدة نسوي بي راين وغيلا هناك
1: hello good afternoon والكوليغا سما we're back سوا لها
0: we're back اكول جماعة
1: هاي الجاي سيفر ما ينبرتاش اما يين البرا هدنا البرا هنسميك اللي انسيت لك السوفينير دي جبتي من الالبانيقة اللوم لالبا الجاي تنسيتو ما تستي
0: تفاجئ قد نكون فيرا بيزي في الوضو لكن بفلخ مشو اللي تلفنا لاست ويك ونخلي احسها
1: تراني زايدة
0: ايضا في البيض في التلال مت قدام البيت
1: تراني زايدة
0: مش اش زايدة البيزي تفنت
1: انا شنيدك وانا شنيدك سيو اسا سيير اللي جيتو جيتا بندوناني ارا لدي الدار بس سوفينير يكون دوبيو
0: رايتا
1: وسا اكتر فالو مريت شوكولاتي لجيتو ما يدلتاش شوكولاتي عندهم بس لي عندهم باستي اهرين برا طيبين نحن من فيك وينك من باتك
0: يا بكل سلبات يا هي
1: تاني لو عشان مورت تدرب لجيتو اجبري انا شو نايد لك ورا بستيل اللي نسيتهم ليربورت
0: جاب التديدة وكل Something big is coming. September 28th, 5 a.m. Hey. The biggest hits in the week.